من صلت صليت وانا راد افغي يا وركنا غرست تهدرب الدرنا يا يرن الحب اللي خرد ورسالة دونتا اوريتني يا غولا تفغولا راد لك مغي اي واشكر بيد اغي خلقنا تسوق ونغا يا يسأل لهم نسورهم كانت نجلونا يا نديمون لما يدرك غيكويز اكالي ويغزا صفوت ويكلم قلتني قلنا او كان كيني ما لاسكش مداغي جرمنا ان غواد اي غواد اسمغا كوادوار اسمغا كردان.